0: الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 20. cüzü dinlediniz.